الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوبه فون الله الله تو تون سي ني اورن فون لاتي تو پاده يي ني اوري اكوتون ايتو وا ايتو يين تفسير القران نبي تي اتي ما پاده اون علماء وا فضل لاتي شيخ دكتور شرف الدين غاديبو روجي تو وان شالايي فون وا نيپا اورو الله با القران الكريم پلو يوندو الله با وان تو ما تسي واجو ني اشاله تيني تا او با غاغبي وان شالايي فون وا نينو سورة البقره القران اوري كيجي اونان ni won salaye fun wa lowo won tun ma tesiwaju ni ale ni eje ki agbiyanju lati to fara balẹ lati gbo alaye ile ti won ma se fun wa ni asale ete ni abele oba ala ko tubo mo ba wa pelu awon olumo wa kọlọn oba ko ba san lesun re ni aye nbi ati ni ojo igbende alqiyama gbogbo igbiyanju wa kọlọn je ki a ba ni bi to lere be na ni masalase nuru roda to nse onigbowo awon eto yi ni ori afefe ki a le mo ni agboye ile ti okun re nipa lamori esin wa abele oba ala ko tubo mo ba wa ran won lowo ore ti won ma ri ninu riran ise olohun ba lo bayi ko lohun ku ma fi dun won ni aye nbi ati ni ojo ngbele alakeyama ni bayi eje ki a darapo ma awon sheikh wa fadela ti sheikh dr shavdin gbariboroji lati ma tesiwaju نقبع تسرى القرآن قرآن chapter 2 فليتفضل مشكورا يا شيخ